0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam kita menjaga kesihatan jasmani, jangan dilupakan keperluan menyuburkan rohani dan akal dengan ilmu. Sehubungan itu, orang ramai dijemput menghadiri Festival Turas Islami Malaysia 2026 pada 13 hingga 20 September di Masjid Putra, Putrajaya. Festival ini akan menghimpunkan para ulama dan ilmuwan dari dalam serta luar negara menerusi daurah al-hikmah, daurah al-hikam, kuliah pengajian muslimat, festival buku islami dan pelbagai pengisian kerohanian. Marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati khazanah ilmu Islam, kerana tubuh yang sihat memerlukan udara yang bersih, manakala jiwa yang sejahtera memerlukan ilmu yang membimbing. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبواه دولي يang maha mulia سري بركة baginda yang di pertuan agung Sultan Ibrahim، وكذلك كبواه دولي yang maha mulia سري بركة baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الحمد لله سدارة. Demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Kesihatan Dijaga Alam Dipelihara, yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Adimun. Mudah-mudahan.
2: Ya, itu dia saudara. Alhamdulillah telah pun dapat kita ikuti khutbah Jumaat yang kita sambung siam menerusi Nasional FM dari Masjid Putrajaya. Dan alhamdulillah, semoga apa yang dikongsikan, apa yang kita dengar menerusi khutbah Jumaat itu dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kita melayari kehidupan ini. Dan baik saudara, kembali semula. semula ke Melaka FM. Alhamdulillah. Dan semoga hari ini segala apa urusan kita semuanya dipermudahkan Allah.
3: Tetapkan frekuensi anda di 102.3. Gemersih lagu kerohanian yang mendamai.

والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار، والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau janjikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.